جانيني لو قلناسكو رباني ما جانيني يا راسكو وسلم ما تجادا كزو رباني ما تجادا كزو تجاني ما تجادا كزو شوالاي كم تجادا كزو جاني تجادا كزو جاني ما تجادا كزو وسلم ما تجادا كزو رباني ما تجادا كزو شو خام تجاني يا راسكو أواي من دنجما نبين شو روز كلارن دنجما نبين تجانا روز كلارن دنجما نبين وسلم ما شو روز كلارن رباني ما شو روز كلارن تجاني ما شو روز كلارن أواي من دنجما نبين فندو فندان زالان تنبرتن ديكو ديكن زالان تنبرتن سوسكو سوسكن زالان تنبرتن ديكو ديكن زالان تنبرتن فندو فندان زالان تنبرتن موتو موت زالان تنبرتن فلينكو فلين زالان تنبرتن مرسديو مرسودين زالان تنبرتن ديكو ديكن زالان تنبرتن

0: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام الحاج حسن كان
0: دفعتو كليوه
1: يا سلي سلير ابا بكر يريما نقول لك زاني
0: ابا بكر يريما وشكن شرو فرس كرم جتام تما فرس كرم دون نينجيل
1: جلا زر دا جبرا حوالي نقول ربن سامع بل اكمالي بلا معزب يولوك على كتلين ساعت هنا
0: ما شاء الله
1: Jadikan ini kami yang dana berfutur. Aisyah beli makbul dan dimasukkan syarat kelinta ada mana guru ala fakhanir yang gelas sama itu.
2: Amin.
1: Jadikan ini yakin dari dajaran Aisyah Muhammad Gerafari yang lu syarat kelinta ada mana bahasan kan pelajaran ini ala Aisyah beli lapang gelas kanir itu.
0: Nyatina ya fanjin walambi bang gelas tidak jenius kerana.